اللي فيها مسقام، فيها الظالم معلي الاعلام والغافل جيفه مرميه. الوعي الوعي من الجنب الجام، صرار في دواخله مخفيه. حتى موكا ايه موكا، موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه.